سنفني يا مكلو الزغري بيرات مكوكسكي يا كوال بويا فيس كوكو الشم لا ميرسي ودي فوس كتا دو اسكوتي من ميت سنبردلي سيرت دي فيفو بردلي اني فوس اسكوتي ام فيفو بردلا سي تو بيور كافوياج دي سيفو في كاما جا اميت بو بوبا مي فو كاما ايو افيستي كيسا دي سكو جور دو بيتر دي لا ستوبيد تيت بي مي استر سي كدال اوفر سي فيني Ni vrai, ça s'en fit juste si mal et gel. Mal et gel et copu judaïs cariote. Ti dias tout vous mon nom, dis rouréus sans rote. Un zazou bibias de lézi de valdies. Vous dites que vous êtes bien, vous avez le chien plumia. Après qu'un divot dit filin qui s'est-il là, vous répondez vissot.